الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.